لو مل لو يوغاندا لو ان راديو دقيقه اديرو كارتيكوم تشابا بور ميدي تشين منير ماتين جولي ما تكتو توال كاموكي كان ميتيكا وين بيير بور وي بوغان تون هابيج مان سبيك فاما دوان ما بيجي كوم لو مل لو يوغاندا لو ان راديو توال دوان ميجي نيا كي كي كاسوله يوب مي سبيك توب 20 كاونت داون واجاكو كان نيتشين تابيت تو جاكا تشابا بور Meno me ochawa apa ke come me ko tieno le win radio muri ko Manchester United fan ka chel ke Manchester City fans agere ore ko tieno me ko ti ma bera tira tira nao la bomba le chawa le win radio jambe tia rio mi a chel ngere mo tin sande no report ke malaga kanya nero bene chante tia ali mi a chel ke sande matine we rebe around sande matine we rebe around tia lokene tine ali mi a chel no abe me report tin le win radio live commentary be ko be be tia chak donye chon Then they want to do star area del cabor star chill star rio not ash menopedonia or lonya pan speak and if me a shell tear fresh button manoki bibolo pori quarry quarry with rio now la bomba chava we pierre rebellion kebano matimo kere eno quarry quarry chako ke number d chako and again number pierre rio kuno chako to get number power big loving rhythm kebano ticket eno quarry quarry but ticket number pierre rio got the board men elite kitaka kati actually we're gentlemen kiluoni daily daily bando okay kano kado mbere batika nena mbere we manoti na papa we bungwen la win free you kiloni kayenge katike board young dollars kachel gel ke shami di gel dem na papa we board la win radio watika nena we makatike board men john black kiloni angela no diga to pen na papa we board cha batman is picked up 20 countdown watika nena papa we bear la win radio kiloni mind katike board finger Kano wa meta tira tila win radio na papa we a bichel kwa yorata katike board laxi. Okay, kwa yorata kado na papa we a bichel. Let the music speak.